على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا، شيخنا.

فاشفع اشفع يا خاتم الرسل، فاشفع اشفع يا خاتم الرسل، فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد.

اتفر لغنا الريوان استعمل شخم ليان فاف ينتقان مرا مخارج غم اشتيال سغان سمير رودين مخيان